على خصرك حسام وفي يدك شجاع. أنا نجم الختام، أنا فض النزاع، تنام ولا أنام، في حرب أو سلام، في ثأر أو وئام، أنا نجم همام، أنا عالي المقام، أنا الحلم المرام، وفي قلب التراث على الصدر وسام. على خصرك حسام، أنا زينة الرجال، في دروب الجبال أنا رمز مثال، على شكل الهلال أنا معنى النضال، رفيقك في النزال، شريكك في السجال.

أنا يد الأقدار، حافظ الأسرار، شريك الأسفار، معين الأبرار، رفيقك في البحار.

القلب قوة للذراع امتداد في حد النجاة وسباتي صلاة تميمة الأجداد إرث الأحفاد في نصل حكايات أمجاد البلاد.

0: الهجرة من الفريق
1: بعضها مدينة بالفضة والذهب منقوشة بالزهر.
2: الخنجر العماني يعرف ويسمى في عمان بعدد من التسميات المختلفة.

أنا المطيع الرفيق، شريك الطريق، ساطع عتيق، في الضيق صديق، أنا العريق.

وفي يدك شجاع. أنا نجم الختام، أنا فض النزاع. تنام ولا أنام، في حرب أو سلام، في ثأر أو وئام. أنا نجم همام، أنا عالي المقام، أنا الحلم المرام، وفي قلب التراث على الصدر وسام. على خصرك حسام، أنا زينة الرجال، في دروب الجبال أنا رمز مثال، على شكل الهلال أنا معنى النضال، رفيقك في النزال، شريكك في السجال.

لنا يد الأقدار، حافظ الأسرار، شريك الأسفار، معين الأبرار، رفيقك في البحار.

للقلب قوة، للذراع امتداد، في حد النجاة وسباتي صلاة. تميمة الأجداد، إرث الأحفاد، في نصلي حكايات أمجاد البلاد.

0: الفندر العماني يعرف ويسمى في عمان بعدد من التسميات المختلفة.
1: هذه الدراسات تصلح لأجيال العمان أن يكون على اطلاع واسع.
2: جاءت بعض التسميات لأبعاد
0: دخول المحلية. هذا هو الخنجر العماني التقليدي.

أنا المطيع الرفيق، شريك الطريق، ساطع عتيق، في الضيق صديق، أنا العريق.

على خصرك حسام وفي يدك شجاع. أنا نجم الختام، أنا فض النزاع. تنام ولا أنام، في حرب أو سلام، في ثأر أو وئام. أنا نجم همام، أنا عالي المقام، أنا الحلم المرام. وفي قلب التراث على الصدر وسام. على خصرك حسام، أنا زينة الرجال، في دروب الجبال أنا رمز مثال. على شكل الهلال أنا معنى النضال، رفيقك في النزال، شريكك في السجال.

أنا يد الأقدار، حافظ الأسرار، شريك الأسفار، معين الأبرار، رفيقك في البحار.

للقلب قوة، للذراع امتداد، في حد النجاة وثباتي صلاة. تميمة الأجداد، إرث الأحفاد، في نصلي حكايات أمجاد البلاد.

0: المرفوع يسمى في عمان بعدد من التسميات المختلفة. وهذه الدراسة تصيح بأجيال العمان أن يكونوا على اطلاع. وجاءت بعض التسميات تبعاً لأخوة المحلية.
1: هذا هو الخنجر العماني التقليدي.

المطيع الرفيق، شريك الطريق، ساطع عتيق، في الضيق صديق، أنا العريق.

على خصرك حسام وفي يدك شجاع. أنا نجم الختام، أنا فض النزاع. تنام ولا أنام في حرب أو سلام، في ثأر أو وئام. أنا نجم همام، أنا عالي المقام، أنا الحلم المرام. وفي قلب التراث على الصدر وسام. على خصرك حسام، أنا زينة الرجال في دروب الجبال، أنا رمز مثال على شكل الهلال. أنا معنى النضال، رفيقك في النزال، شريكك في السجال.

أنا يد الأقدار، حافظ الأسرار، شريك الأسفار، معين الأبرار، رفيقك في البحار.

للقلب قوة، للذراع امتداد، في حد النجاة وثباتي صلاة. تميمة الأجداد، إرث الأحفاد، في نصلي حكايات أمجاد البلاد.

0: عماني يعرف ويسمى في عمان بعدد من التسميات المختلفة. هذه الدراسات تضيح بأجيال العمان أن يكونوا على اطلاع واسع. جاءت بعض التسميات لأبعاد دخولها المحلية.
1: هذا هو الخنجر العماني.

أنا المطيع الرفيق، شريك الطريق، ساطع عتيق، في الضيق صديق، أنا العريق.